0: وقوم نكفي التواقي كانت ايجنسي
1: اتمي را
0: دوم دوم نقول سما خدمي
2: كستو نكون مكاكتا نموتي وكستو كون مغتانا نمو كون نسكو كبناكو
0: دوم مرلو
2: سوري تيا كون بيدي بلانغونتا كون مؤبان نمو
0: دوم بيسا جماي واقوي كسكو نمو para na ko igsoon gi hapon tika.
2: Ti.
0: Pero ayun na ni Gus ba nga mukalit lang kag anhi ha. Kay basit umakitan ka ni mama. Dili ko gusto mabunalan ka. Kasabot.
2: O ti.